أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاثنين 28 من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال.

على بركة الله دائما ننطلق معا في أسبوع جديد من برنامجنا في حلقات متتالية نرصد فيها كافة التطورات ونضيء على أبرز المواضيع والعناوين الحساسة التي نالت كثيرا من الاهتمام لدى الإعلام والرأي العام.

مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، ومزينة كالعادة ببيئة من أجمل أغنيات الماضي الجميل.

صباح بطيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريق، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يبدأ الأسبوع مع طقس خريفي متقلب نسبيا عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وللأيام القادمة، مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية، وهالشي بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركز غرب تركيا، مما يؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة اليوم التنين. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث بعض البرق والرعد خاصة بالمناطق الشمالية، كما تبقى رياح ناشطة مما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 22 وصولا ل 30 درجة نهارا فوق الجبال. درجة الحرارة عم بتكون من 16 ولغاية 23 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 19 ولغاية 32 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 لل 35 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتنخفض قليلا لليوم لتسجل بين 50 لل 70%.

0: إذن يبدأ الأسبوع مع طقس خريفي متقلب، توقع بهطول بعض الأمطار المتفرقة لليوم وللأيام القادمة، مع تأثر لبنان والمنطقة بهذا المنخفض الجوي يلي على زعم محدود الفعالية، والله أعلم.
1: دق باب البيت عالسكي، كنت وحدي بهالمساء بالبيت، قاعد لحالي راجع حسابي، عسراج صار مخلص من الزيت.

وصرت استعرض صور اصحاب مرقوه على عيوني بزمان الحب. من دون وعي صفيت حد الباب وتفتحه وما كان عندي قلب. وصرت استعرض صور اصحاب مرقوه على عيوني بزمان الحب. ومن دون وعي صفيت حد الباب وتفتحه وما كان عندي قلب.

0: مطرحه بالبيت عاد احتل ورجعت سلمته مفاتيح البيت دق باب البيت عالسكة كنت وحدي بهالمسا بالبيت قاعد لحالي راجع حسابي عسراج صار مخلص من الزيت مين عم بدق عبابي سألت حالي قبل ما رديت
1: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا IDM Fiber صار واصل على طرابلس استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن للاشتراك اتصل ب 1282

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 28 من أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. مخاوف من توسيع العمليات الإسرائيلية خلال أسابيع، وخطاب خشبي في الذكرى الثانية لزعيم الحزب. إسرائيل تتحدث عن خط دفاعي جديد، والرئيس سلام يحمل ملف التصعيد إلى واشنطن.

نعيم قاسم جنوب لبنان أساس البلد وندعو السلطة إلى تصحيح المسار التفاوضي. الجنوب يشتعل قبل لقاء واشنطن، أي هامش لمفاوضات لبنان. تقليص الألوية الإسرائيلية جنوبا، إنهاك أم إتمام للخطة؟ سجناء رومية يناشدون الصحافة بعد مرور أسبوعين على الإضراب. وفق صفا حرمه من ابنه وهدده بالقتل، طبيب يروي للنهار تفاصيل ما حصل. التيار البرتقالي يرد على نواف سلام ويدعو الحزب إلى تجنب خلافات إضافية. التمديد لمفتي الجمهورية ينتظر مجلس شورى الدولة. المطالعة انتهت في انتظار الحكم النهائي. متفرغو الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء. بعد القرض الحسن للشيعة، القرض الأحسن للمسيحيين. أبو ناظر للنهار، مؤسسة قانونية وتمويل لبناني. متورط بمجزرة مساكن صيدا وتعذيب حمزة الخطيب جابر محرز في قبضة الأمن السوري. تلويح أمريكي باستئناف الضربات، وطهران مستعدون لحرب مدمرة إذا فرضت علينا.

يعدل سعر الديزل بالاتحاد الأوروبي عند أعلى مستوى تاريخي. زيلينسكي: دول في الشرق الأوسط تشارك بمحادثات البحر الأسود. ألمانيا تقترح إنشاء قوة تدخل سريع أوروبية للتعامل مع أزمات الهجرة. قصف روسي عنيف يطال بنى تحتية عسكرية للموانئ والنقل في أوكرانيا. هل أدت روسيا دورا في إبرام اتفاق غرينلاند؟ المهاجر ليس عدوا، سانشيز يتحدى ترامب وتشدد أوروبا. البابلون يزور فرنسا للمرة الأولى منذ 18 عاماً.

وفي النهار كتب فارس خشان اتفاق الإطار عالق عند معادلة الدجاجة والبيضة. وكتب نبيل بومنصف سائلا هل تنشب حرب إسناد ثالثة في لبنان؟ إلى عناوين جريدة الأخبار.

في منشط الأخبار لليوم: ذكرى نصر الله معجزة الثورة العالمية. نواف سلام يصر على عزل لبنان، وإسرائيل تتحدث عن إعادة التموضع. نعيم قاسم: سنطلق خطتنا للإيواء قريبا والترميم، وانتقاد جديد لعون وتفهم لأي تحرك شعبي ضد الحكومة. المفتي قبلان يطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها الدفاعية ويوجه رسالة إلى عون. تظاهرة في جنيف للمطالبة بكشف مصير الأسرى والمفقودين اللبنانيين. وزير الخارجية يوسف رجي: الإيرانيون لم يستوعبوا بعد أن القرار اللبناني عاد إلى الحكومة اللبنانية. السلطات قايد على حساب تعويضات العمال، 4 لترات بنزين مقابل تسوية نهاية الخدمة. النجباء تحذر الحكومة العراقية: ارفعوا الحظر عن الطيران الإيراني وإلا سنعتصم في المطارات. أمريكا تنقلب على البرهان: لا طرف شرعي في السودان. توسيع الحظر العراقي بأوامر أمريكية: طهران تجهز ردها، طيران للجميع أو لا أحد. صنعاء تفند حملات التخويف: باب المندب مفتوح للجميع إلا للسعودية. غارات سعودية تستهدف جسرا في محافظة إب اليمنية. الهدنة التجارية والذكاء الاصطناعي وتايوان محور اللقاء الذي حدث بين تشاي وترامب. الحرس الثوري الإيراني: مبادرات قواتنا المسلحة غيرت معادلة الميدان. الكرملين: اجتماع روسي أمريكي أوكراني يعقد قريبا. تراجع التعويل على دبلوماسية نيويورك: أمريكا للصين أعينونا على إيران. بازا شكيان: مستعدون للمساعدة في حل الأزمة بين السعودية واليمن. نائبة أردوغان تستقيل بعد فضيحة تلاعب مالي. طهران: إذا لم نتمكن من العيش فلن يتمكن أحد من العيش في المنطقة. أفغانستان تعلن قتل 28 مسلحا بعد عبورهم من باكستان. في الأخبار: كتب إبراهيم الأمين عن معنى الثأر. إلى عناوين نداء الوطن: بيروت تراهن على نافذة واشنطن للتهدئة، والحزب يدفع ما تبقى من الجنوب إلى التهلكة. نواب العالم يشدون الأحزمة، والراتب النيابي في لبنان يشد الخزينة. قائد اليونيفل: نعمل بكل جدية لتجنب أي فراغ أمني. الحزب يحيي الذكرى الثانية لاغتيال نصر الله. نعيم قاسم: لا نفرق بشبر واحد من لبنان وجاهزون للحوار. جعجع في قداس شهداء المقاومة اللبنانية: لا عيش كريم مع سلاح الحزب.
البطريرك الراعي، الدولة الواحدة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني. التيار البرتقالي يرد على نواف سلام أو نواف الموسوي، يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات. المفتن قبلان يوجه رسالة إلى عون: لا تجعل لبنان يأكل نفسه. العين على لقاء نواف سلام مع روبيو اليوم، فهل يخترق جمود المفاوضات؟

وزير الخارجية: إسرائيل والحزب لا يسهلان المفاوضات ومسؤولية الحزب أكبر. كيف نجمد الميليشيا في الدولة الموازية ونستعيد السيادة؟ اتحادات النقل البري: الأربعاء سيكون مفصليا وإذا نزلنا إلى الشارع فلن نخرج منه. إضراب أكثر من 400 سجين في رومي يدخل أسبوعه الثالث. قمة ترامب والرئيس الصيني: مراسم حافلة ونتائج محدودة. اتفاقية مكة: من الالتزامات الورقية إلى التعاون الفعال. فرنسا تعمل على إصدار قرار دولي بشأن مضيق هرمز. شكيان المرشد يدعم مقترحنا المقدم إلى الولايات المتحدة.

فرحان، حماية حرية الملاحة في هرمز وباب المندب مسؤولية دولية مشتركة. لافروف: أوروبا تبذل كل ما في وسعها لعرقلة محادثات السلام مع أوكرانيا. العراق يعلن استمرار تدفق شحنات الدولار النقدي من الولايات المتحدة. في نداء الوطن كاتب نجم الهاشم: بين أيلول 2024 وأيلول 2026 عندما خاف نصر الله واختفى. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط:

ترامب: استسلام إيران سينهي الحرب قريباً، وعراق جي أعلن الاستعداد للدبلوماسية أو القتال حتى نهاية العالم. ضربات جوية وبرية تستنزف ميليشيا الحوثي في تعز، مواجهات محتدمة واستهداف للتعزيزات والآليات. بريطانيا تعتقل 5 أشخاص بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية أمريكية. تحذير أمريكي جدي لبغداد من خرق الحظر الجوي. حماس تواجه أزمة نقود في قطاع غزة، تقلص العملات الورقية لصالح العملات الإلكترونية. البرهان يتحدى واشنطن بعد رفض تأشيرته، قال إنه لا يقبل الابتزاز. الأمن السوري يعلن القبض على المسؤول عن تعذيب الطفل حمزة الخطيب في درعا. جنوب لبنان أمام مفترق عسكري، والعين على إقليم التفاح. ساحة للمعركة الأشد احتداما، والحكومة اليمنية تحشد دعما إنسانيا دوليا. أحزاب جزائرية تبدي مخاوف من انتخابات بلدية بلا مرشحين. فضيحة مالية في تركيا تطيح نائبة رئيس الحزب الحاكم. هل يبدد لقاء نواف سلام مع روبيو اليوم المخاوف اللبنانية من توسعة إسرائيل للمنطقة الأمنية؟ وقف الطيران الإيراني يثير جدلا داخل التحالف الحاكم في العراق. واشنطن توسع حملة العزل الاقتصادي على إيران، والجيش الإيراني يعلن الحرب لم تنتهي والبلاد تمر بمرحلة حساسة. ماذا كشفت إسرائيل في الذكرى الثانية لاغتيال نصر الله؟ السعودية تدعم برامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ب6 ملايين دولار. سوريا تعلن بدء نقل البنزين إلى العراق عبر مصب بانيارس. إسرائيل تلغي الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين في رام الله. الرئيس الصربي يستقيل للترشح لرئاسة الوزراء في انتخابات نيابية مبكرة. فرنسا اليمين المتطرف يعزز مقاعده في مجلس الشيوخ.

في 2020. المصرف المركزي السوري توقعات بدخول أكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف في سوريا. السيسي يفوض وزير الدفاع ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية في التعبئة العامة. محاكمة مجدي شطة تعيد قضايا مخدرات مطربي المهرجانات إلى الجدال المصري. وفي الشرق الأوسط، كتب سام منسى ماذا يعني التغول الحوثي للبنان، وكتب الدكتور ياسر عبد العزيز عن السوشيال ميديا والسلطة في معركة الثقة.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. منحت لجنة الميكانيزم الإذن بإعادة صيانة طريق مشغرة سحور في البقاع الغربي المقابلة لسد الأرعون بعد إقفال طويل بسبب تعرضها للقصف وتعريضها السد للخطر، وسيتم بدء العمل بها مباشرة. اللجنة منحت الإذن لحتى من بعد ما تتصلح ما يرجعوا طبعا يضربوها الإسرائيلية مرة جديدة، وبالتالي تروح الأموال هباء منثورة. من كتر الانتصارات صار بدنا إذن من اللجنة الدولية لحتى نصب الطريق. يقول خبير اقتصادي إن الاعتماد على الغاز للتدفئة في فصل الشتاء أكثر وفرة من المازوت بسبب توافره بكثرة وسعره المتدني قياسا إلى المشتقات النفطية الأخرى. ما تقول قدام حدا بكرة بيغلوا سعر الغاز إذا بيعفونوا الناس بدها تستخدموا بدل المازوت، بيقولك لا شو هاي الناس نفدت بشي. طبعا هو الغاز عم ترتفع أسعاره، بس إذا بتقيسوا حد المازوت والبنزين بعد أسعاره مقبولة. نجح الرئيس نواف سلام في إيصال رسالة واضحة إلى الإيرانيين بأن التأشيرة المؤقتة التي أعطيت للمسمى سفيرا لطهران في بيروت لا تبدل في الوضع القائم وفي قرار الحكومة رفض اعتماده، وأن تعيين بديل له لن يبدل شيئا أيضا لأنه سيكون معينا من السلطة ذاتها. واحدة من المواضيع اللي بحثت باللقاء اللي جمع الوفد اللبناني والوفد الإيراني هي قصة هذا الغير مرغوب به بالأراضي اللبنانية، وطلب من الحكومة الإيرانية تعيين اسم بديل لأن القرار لن يتم التراجع عنه بطرده. إلى أسرار جريدة الجمهورية. يبدو لبنان خارج أولويات المرحلة المقبلة وسط ترجيح بقاء مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في حالة مراوحة من دون تغييرات أو اختراقات تذكر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع ما قد يترتب على ذلك من ضغوط اقتصادية وميدانية خطيرة إضافية. صحيح نحن عايشين بمرحلة جمود، فينا نقول هالمئة يوم يعني لغاية رأس السنة لحديت ما تنتهي الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، وهذا الجمود فيه كثير من التكلفة الداخلية، لذلك سترون الأوضاع المعيشية هي التي ستتصدر الاهتمام لأن الوضع الخارجي معلق. لا معلق ولا مطلع. المعلومات المتداولة عن وزارة خارجية أوروبية حول الصيغة الجديدة للتواجد الأمني في الجنوب تربط الوجود الدولي بثلاث وظائف: مراقبة الخط الأزرق، تأمين التواصل بين الأطراف، ودعم بسط سلطة الدولة اللبنانية. المقصود هو القوات التي ستتواجد بعد رحيل اليونيفيل بنهاية السنة، المطلوب منها هودي المهام الثلاثة واللي عم يركزوا عليهم أوروبيا لحتى يشوفوا كيف بدهم يمرقوهم بقرار دولي لحتى يكون هذه القوات تحت غطاء الأمم المتحدة. لوحظ أن لائحة أسماء المطلوبين للملاحقة القضائية حسب لائحة مصرف لبنان تضمنت شخصيات مصرفية كانت أفلتت من المحاسبة طوال الفترة السابقة. هيدي اللائحة غير لائحة وزارة المال، بس مشان ما تضيعوا لأنه زرعنا كتير لوائح. لائحة وزارة المال كانت للشركات، 100 شركة تم تحويلها إلى التحقيق لأنه ما عم تدفع ضرائب، أما لائحة مصرف لبنان فهي اتهامات بالاستيلاء على أموال بطريقة غير مشروعة وفيها أسماء لا مستثمرين كان ما حدا يتجرأ يقرب صوبهم.
بدك تنطر القضاء اللبناني لتشوف إذا بده يحقق بهالأمور بجدية، يما بده يحقق فيها على الطريقة المعتادة للفلفة الملفات. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم من مصدر أمني أن لا وجود لأي طلب وجه ومرجع رسمي لقيادات عسكرية وأمنية لمقاطعة احتفال الحزب الذي أقامه في ذكرى اغتيال نصر الله، والمرجع ذاته قال أن كل ما يقال عن هذا الطلب لا صحة له على الإطلاق. أكذوبة جديدة تم نشرها من أكاذيب الأيارنة في لبنان، بلش يمكن حسن علاق وتبعه باقي الجعدنجية، قالك أنه رئيسة الجمهورية أعطت أوامر بعدم حضور أي أمني لحفل التأبين السنوي لنصر الله، إنما المصادر الأمنية تنفي هذا الأمر جملة وتفصيلا. هو المنطق إنه ما حدا من الدولة يحضر، بما إنه أنت عم تحكي عن حزب مش مرخص من الدولة، يعني هو وجهزه العسكري اثنينتهم مش مرخصين من الدولة لا بل محظورين.

حضر العلم اللبناني بكثافة في ساحة الكونكورد في فرنسا وفي القداس الاحتفالي الكبير الذي ترأسه البابا ليون الرابع عشر خلال زيارته التاريخية لفرنسا، كما كان علم لبنان كبير موجود بالقرب من ساحة شارل ديغول. العلم اللبناني موجود بكثير من المحافل والمناسبات الدولية، بكل عرس قلنا أرس. في الأيام الماضية وخلال فترات الليل سمع إطلاق نار في بعض مناطق عكار الساحلية والوسطى من دون معرفة الأسباب، ليتبين لاحقا أن مصدره نواطير بساتين الزيتون الذين كانوا يطلقون النار لدى سماعهم أي حركة، خصوصا في ضوء تسجيل محاولات لقطف الزيتون من قبل بعض اللصوص في بساتين بعيدة وبيعها. مناسبة وبلا مناسبة، نحن بنعشق اطلاق الرصاص، بس قالك هالمرة ما كان في مشكل، ما عنده المشاكل مستمرة بشكل يومي، القصة كانت بس كان شك انه بركي حدا جاي عم يسرق هالزيتونات، بما انه السرقة صارت بلبنان كتير دارجة وموضة ويبدو انه الناس صارت بتحللها. الى اسرار نداء الوطن. تتحدث مصادر عن نصيحة نقلتها دولة أوروبية إلى الحكومة اللبنانية تدعوها إلى الإسراع في تطبيق مسار حصر السلاح بيد الدولة قبل أن توسع إسرائيل عملياتها لتطال مواقع وجود مقاتلي الحزب، وترى أن قدرات الحزب العسكرية تراجعت إلى حد يضعف قدرته على تكرار أحداث 7 أيار. النصائح بالجملة والمفرق بأنه الدولة تتجرأ وتأخذ قرارها، لأنه التاريخ لا يرحم المترددين. تندرت مصادر أمريكية تعليقا على غياب ممثلين عن الدولة، لا سيما الأجهزة الأمنية، إضافة إلى ممثلي التيار البرتقالي والحزب الاشتراكي، عن المشاركة في سنوية نصر الله، بالإشارة إلى الخوف من الجدية الأمريكية في وضع المشاركين على لائحة العقوبات. صحيح في ناس ما حضرت خوفا أن تتسجل أسماء أو تصير عليها عقوبات، وبيقولوا لك على العقوبات ما بتأثر. الله رعبتن رعب. نصح كبار رجال الدين في الأزهر الشريف مرجعا دينيا لبنانيا خلال زيارته إلى مصر بوضع حد لما يجري داخل دار الفتوى واتخاذ قرار بالانسحاب المشرف قبل فوات الأوان. سمعت بالخبرية المتداولة أنه لدى زيارة المفتي دريان الأخيرة إلى مصر من أجل طلب الدعم للبقاء بمنصبه، فسمع كلام معاكس تماما، نصحه أنه لملم هالقصة بخروج آمن ومشرف، لأنه القرار سيتم اتخاذه أو اتخذ أساسا من مجلس شورى الدولة، فلحق حالك. فبدل ما يأخذ دعم أخذ النصيحة، هل سيعمل بها؟ يما القديسة لا المنصب رح تبقى قائمة برأس البعض. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يقول دبلوماسي عربي يشارك في مسارات التفاوض الأمريكي الإيراني إن جمع كلام الرئيس الأمريكي ترامب عن رفض العرض الإيراني مع تأكيده استمرار المفاوضات يكشف أن كلمة رفض لا تعني إغلاق باب التسوية، بل تشكل موقفا تفاوضيا هدفه تعديل العرض واستحسين شروط واشنطن. فترامب قال إن الإيرانيين قدموا اقتراحا وأنه رفضه، لكنه عاد ليقول إنه يتوقع مزيدا من المحادثات هذا الأسبوع، وأن إيران تريد اتفاقا لكنه ليس الاتفاق الذي أريده.
الحياة قلبه المحور التركيز على موضوع المفردات. قال لك انتبه، هو قال انه العرض مرفوض بس ما قال له سكرنا باب المفاوضات. طبيعي ما قال، شو هالتفسير يعني؟ ما قال لك المحادثات رح تستمر هالأسبوع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بس المهم هن يركزوا على المفردات، حياة قلبه. بس بالنهاية يعني عم بيفاوضوا الإيراني، عم يفاوضوا الشيطان الأكبر، حلال عليهم ما هي؟ بس حرام علينا، هي عيب السوم علينا، خونة عملاء حكومة مطوبزة. هاي دي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع داعي صابة الدولة العميقة وجعبنجية الحشاشين عش هتامين إن

دمشة مواضيع وعناوين رح بيكونوا متواجدين معنا بالاسمتين من حلقتنا لليوم، لحتى نواكب نحن وياكم آخر التطورات يلي عم بتصير من لما تركناكم بنهاية الأسبوع يوم الجمعة. نهاية الأسبوع بالنسبة لنا للبرنامج لأنه في يومين بيكون بعد كانوا حافلين بالأحداث وأيضا بالمناسبات والذكريات، وأيضا بدنا نتابع باقي الأمور اللي خاصة بالساحة المحلية.

مع الكربجة يلي حاصلة بالموضوع السياسي وبموضوع المفاوضات، رغم الجهود الكبيرة اللي عم تبذلها الدولة اللبنانية ومحاولة طلب الوساطات وتحريك الأمور، خاصة بالزيارة المستمرة لدولة رئيس الحكومة إلى الأمم المتحدة واليوم كمان إلى واشنطن، اللقاء المرتقب اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي لمحاولة تحريك موضوع المفاوضات الجامدة، يبدو أن الجمود رح يبقى مستمر بهالملف وكثير من الملف الأخرى لغاية نهاية العام، لحتى تكون انتهت بالانتخابات الإسرائيلية للكنيسة والانتخابات النصفية الأمريكية. وهذا الجمود للأسف نحن وصلنا له بإيدينا، نحن ضيعنا كثير من الوقت سابقا ولازلنا عم نضيع الوقت، وهيدا أكيد بيخدم أجندة الدولة لا يخدم أجندة الدولة. هذا بيسبب كثير من المتاعب على الساحة المحلية وكثير من الضغوطات التي ستجدونها، لا لأنه طبعا بده يصير الاهتمام بالشأن المحلي أكبر، والشأن المحلي يعني الأزمة المعيشية اللي واضح أنه هالأسبوع رح بيكون أسبوع معيشي بامتياز، مع ازدياد الدعوات إلى الاعتصامات والاحتجاجات الناقمة على تردي الأوضاع المعيشية وعلى الغلاء الفاحش.

يعني باختصار خلال هالمئة يوم الباقيين لنهاية العام، إذا الله أعطانا عمر وأعطاكم الله يطول بعمر الجميع، هودي المئة يوم حافلين بكل شيء، يعني توقع فيهم كل شيء وما تتوقع فيهم شيء بنفس الوقت، ما حدا فاهم شيء من شيء. أي قراءة للصحافة المحلية والعربية والدولية بتعرف تماما أنه الكل عالق بهذا النفق ولا في ضوء بآخره. عادة منقول ناطرين الضوء الموجود بآخر النفق، أفيش ضوء، مقطوع الكهرباء كمان. مرحلة حساسة وخطرة ستجدون انعكاساتها على الساحة الداخلية مثل ما قلنا، بمزيد من الخلافات ومزيد من النزاعات ومزيد من الجدليات البيزنطية اللي طبعا بدها تأخذ الروح الطائفية التي نبرع دائما باجترارها من أجل كسب الشعبية والشعبوية. التحركات المنتظرة لهذا الأسبوع، صرتوا عارفين المواعيد، يعني السائقين المتقاعدين، عندك كمان موظفي القطاع العام يلي أعلنوا الأضراب بكرة واللي بعده وقالوا لك أنه إذا ما تمت الاستجابة لما طلبنا أسا بدنا نصعد أكتر، عندك موضوع الأساتذة، هذا كله متحرك مع بعض البعض وكلهم مطالب محقة. إنما تحرك كلهم مع بعض بهذا التوقيت هو يلي بيطرح علامات استفهام سياسي. بظل كل هالعجقة الموجودة من المواضيع، كمان لابد انه يكون في وقفة عند الفكرة التانية للاغتيال للقاتل القتيل والمناسبة اللي بتجر بكثير من الكلام، سواء الكلام الذي صدر عن البرزان او الكلمات الاخرى والجدليات المتعلقة بهذا الموضوع، اضافة لكشف مزيد من التفاصيل عن العملية من خلال الصحافة الاسرائيلية. هيدا عنوان رح بيكون موجود معنا بالفقرة الجاية لحتى نفند الخطاب الخشبي اللي كان بالأمس مرة جديدة والهجوم على الدولة المستمر دائما. لماذا؟ ليش بيكون هذا الرد؟ لحتى الواحد ينصف تلك السردية ويفند كل تلك الأكاذيب والعنتريات يلي تستخدم دائما لتضليل الرأي العام. هلا بنعرف انه الناس صارت عم تعرف اكثر وصارت عم تستوعب اكثر وعم تشوف قدامها اكثر، بتضلت تغرق وتسكر بهذه الشعارات الخشبية اللي ما انتجت الا الفوضى والخراب. بس بالنهاية هيدا واجب الاعلام انه يكون دائما عم بيرد على الاكاذيب، خاصة لما نكون منقسمين بمحورين بهالبلد، محور مع الدولة ومحور اخر مع العصابة والميليشيا والدويدة. المقال اللي اخترناه اليوم رح بيكون إضاءة على زيارة رئيس الحكومة إلى الأمم المتحدة، الخطاب المهم يلي ألقاه واللي ثبت ركائن وأركاز وركائز الدولة اللبنانية من على منبر الأمم المتحدة، وأعلن الفصل تماما بين الدولة والدولة بعد ما كانوا مرتبطين ببعض البعض، والتبرؤ من التصرفات الميليشيوية، وأكيد منطق الدولة يترجم من خلال الخطاب الرئاسي. ولحتى تعرفوا انه الزيارة كانت ناجحة، شوفوا الحملة اللي صار على الزيارة والانتقادات عليها. الحملة طبعا من قبل محور الحجاجين، بتعرفوا تماما انه الزيارة ناجحة، ما هو انت معيار عندك، بس حتى تشوفهم عم بيقولوا لك الزيارة فاشلة، بتعرف تماما انه الزيارة كانت ناجحة، بس تشوفهم يعني مكلفين تكليف شرعي لجزء من الحجاجين للقيام بمهمة القذف على تلك الزيارة، بتعرف انه الزيارة كانت فعالة وكانت عم تثبت ركائز الدولة. وبتبقى الفقرة الأخيرة يلي فيها إضاءة على بعض الترندات اللي كانت موجودة على الساحة المحلية، سنجول على بعض المواضيع بالختام.

غنية وحافلة بكثير من المواضيع، نتمنى أن تنال رضاكم فنزاتي حبيباتي.

إذن في الذكرى الثانية لاغتيال القاتل القتيل في 27 من أيلول مقبلا غير مدبر بالطابق 16 تحت الأرض، أطل علينا البرزان بمرة جديدة لكي نجتر ويجتر معه الناس مزيدا من الأضاليل ومزيدا من الأسئلة، وكأنه مخول بمحاسبة الدولة بدل أن يحاسب هو وعصابته عما ارتكبت أيديهم القذرة من خراب للجمهورية وللبلاد والعباد. بغياب معظم وسائل الإعلام باستثناء المنار والميادين حتى الام بي ان لم تنقل الكلمة، كانت هناك الأسئلة يلي طبعا ما حضرنا فيها الولالة. تخيل وعد قاعد يضيع وقته على ساعة جعدني وكلام، مجرد قراءة كانت لأبرز العناوين التي صدرت في تلك الكلمة واللي أبرزها الحديث مع الدولة والحديث مع مؤيدي الدولة اللي هو نحن. سؤال مؤيدي الدولة، قال لك انتو يا خصومنا، انتو يا كفار، انتو يا مشركين، انتو اللي عم تنتقدونا، بدل ما تسألوا شو عملت المقاومة اسألوا شو عملت الدولة. يا سلام، سؤال وجيه، يعني سؤال وجيه بكل معنى الكلمة. قال لك بدل ما تسأل شو عملت المقاومة انت يا مواطن يا قراع يلي مؤيد للدولة، انت روح اسأل شو عملت الدولة. هلا رح اقول لك شو عملت الدولة. فكرة أول شيء عملته الدولة إنه جابت لك وقف لإطلاق النار وبلشت تفاوض واتفاق إطار. لولا هذا الاتفاق ما كنتوا بتسترجوا تعملوا الاحتفال بالضاحية أمس بحضور نوابكم ووزراءكم ومسؤولين المتبقين من صفوفكم الأمامية. شوف هيدا أول شيء، يعني لولا الاتفاق ما كنتوا بتسترجوا تعملوا هذا الاحتفال، لأنه كان القصف بعده مستمر على الضاحي لا سمح الله وعلى بيروت، وكنتم بتخافوا أكيد على الناس اللي ما بعملكم خفتوا عليهم من أنه تجمعون، فأساسا ما كان في احتفال لو ما الدولة عملت اتفاق الإطار. بلش من هون، بلش من هون لحتى اتفنت كل تلك الأضاليل. وأهم شيء أنه نزع سلاح مستحيل، طويلة على رقبتكم، وتخلونا نفوت بمشكل مع الجيش كمان طويلة على رقبتكم. المنطق السوقي المعتاد يلي مفترض أنه لا يصدر عن مرجعي بتعتبر حالة حجة الإسلام والمسلمين وزعيم يابا أكبر حزب بيزعمهم بلبنان ومرجعية دينية وكل المرجعيات اللي بحطوها وهالألقاب اللي يطلقونها، مفترض هيك كلام سوقي ما يطلع عنا، إنما صرنا معتدين. يعني الحمد لله لا منطق لا خطاب لا كاريزما لا مصداقية، الحمد لله أفلس بكل معنى الكلمة. قال لك الدولة تساعد المشروع الإسرائيلي لضرب المقاومة بلبنان بدل ما تواجهه. شوف شوف كمية الأكاذيب، كمية الضلال. انت بلش من النقطة الأساسية، بلش من النقطة انه في زعيم عصابة محظورة من قبل الدولة اللبنانية وحزبة غير مرخص أساسا حتى يشتغل سياسة، بتطلع بدها تحاسب الدولة على أفعالها. من هون انت بلش، يعني اول القصيدة كفر كما يقولون من البداية. غلط، انتم لستم بموقع المحاسبة، انتم اللي لازم تتحاسبوا على افعالكم وعلى مغامراتكم الانتحارية واسنانتكم الفوضوية. هيدا المنطق هيك بيقول، الدولة مفترض هي اللي تحاسبكم على افعالكم اللي عم يدفع ثمنها كل اللبنانيين وليس فقط بيتكم او مناطقكم. نعم هم الأكثر دفعا للثمن، بس كل اللبنانيين عم يدفعوا أثمان تلك المعارك الانتحارية والانتصارات الوهمية. فلستم بموضع المحاسبة وما حدا ناطر شهادة حسن سلوك وأخلاق منكم، لأنه أنتم بكون شهادة من باقي اللبنانيين. عليكم تقتنعوا بهيدي الحقيقة بالبداية. قال لك اسألوا شو عملت الدولة اللبنانية. صح، نحن بنعرف الدولة اللبنانية أكيد ما ضربت 6 صواريخ وما فتحت جبهة أسناد غزة ولا جبهة الفقر والانتقام لفخاد المرشد بإيران. هيدا أهم شيء عملته الدولة، هاي واحدة. الدولة ما صرفت 40 مليار دولار على حفر أنفاق لحتى تاخد الناس وبيوتها وأهلها وأراضيها دروع بشرية، وآخر شيء راحت سلمتها مثل علي الطاهر للعدو الإسرائيلي بدل ما تسلمها للدولة اللبنانية.
هلأ صاروا محبين للجيش، قال لك ما حدا يراهن على خلاف بيناتنا وأنه الجيش يقوم بمهمة نزع سلاحنا. هلأ صاروا محبين لقالوا إذا بتحبوا سلموا سلاحكم. التالي مرضيتوا تسلموا، موقع عسكري مرضيتوا تسلموا، سلمتوا لإسرائيل بدل ما تسلموا للدولة اللبنانية، وهيدي بالقانون اللبناني تعتبر خيانة عظمى. الدولة ما أرسلت زعران على باقي البلدان العربية حتى تعيف خرابا وفسادا وإجراما وقتلا وإرهابا. عرفت كيف؟ هيدا اللي عملته الدولة، سجلتهم عم تسجلوا لأنكم أنتوا الجماعة اللي بعدكم بتناصروا هكذا أفكار شيطانية. الدولة لا ضربت الصواريخ وفتحت جبهات، ولا فتت بحروب ومعارك، ولا وعدت الناس بانتصارات وهمية، ولا صرفت 40 مليار دولار على حفر وعلى انفاق لحتى تاخذ الناس دروع بشرية. فأنه الدولة ما تقوم بهيك مهام، هيدا بحد ذاته شيء جيد. الدولة ما حولت البلد لتجارة غير شرعية ولا مصدر لتصدير الهلوسات والمخدرات والكابتاجون وتبييض الأموال. الدولة بتصدر بعد عادي بتصدير شرعي من المنتجات الزراعية إلى المنتجات الصناعية، لم تلجأ لحتى تكون مصدر لتجارة الهلوسة وحبوب الكابتاجون، ولحتى يصير صيت لبنان بهالطريقة، ولحتى يتأذوا التجار والمزارعين يلي كانوا يسترزقوا من تلك الانتاجات. الدولة دولة واقعية، ما طلعت وزرعت براس شعبها أوهام الانتصارات وبدنا نعبر إلى الجليل بفرقة موسيقية وبدنا نكب إسرائيل بالبحر بسبع دقايق ونص وسنصلي في الأرض. ما زرعت كلها الشعارات، بالعكس الدولة هي دولة واقعية تتعاطى بالأمور بموضوعية، أنه نحن هدفنا الأساس أنه نفصل هذا الصراع ونوصل لمرحلة الهدنة. فبالتالي راحت على موضوع التفاوض يلي وقف الحرب مرحليا فصليا مناطقيا، على القليل وقف الحرب على بيروت والضاحية من بعد ما راحت وقبلت بالتفاوض. لو في عندكم اقتراح بديل تفضلوا اعطونا. السؤال الطبيعي اللي لازم ينسأل هو أنتم ماذا فعلتم؟ مش الدولة شو عملت؟ الدولة لم ترتكب كل هذه الجرائم يلي وصلتنا ووصلت الناس إلى هذا المأزق يلي ما عم نعرف نطلع منه. على القليلة الدولة تعاملت كدولة، أي نعم هي مترهلة، أي نعم تعاني من كثير من المشاكل، إنما على القليلة عندنا ناس عم بيحاولوا يرجعوا يبنوا منطقة الدولة وعم يلاقوا كتير من الصعوبة لأنه عم بيواجهوا تحالف مافياوي ميليشياوي مغلغل له سنين بكل أركان لهالدولة. ما بعرف قديش مدى الوقاحة مدى الفجور ممكن يطلع براس إنسان لحتى يطلع يسأل دولة ما ارتكبت هيك جريمة ولا فتحت جبهات وتسعى إلى حماية ما تبقى من الشعب، تسعى إلى حماية ما تبقى من الأرض، تسعى إلى تحرير الأرض المحتلة بخطاب دولتي واضح جدا على لسان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحتى بعض وقت رئيس مجلس النواب يلي هن مفترض بيمثلوا أركان الدولة. هيدا اللي عملته الدولة. حضركم يا ريت تقولوا لنا شو عملتوا. يعني أنتوا المفترض تنسألوا كعصابة خارجة عن القانون بقرارات الحكومة اللبنانية وكحزب غير مرخص بالنسبة لوزارة الداخلية بلبنان، حضرتكم اللي بموضع المساءلة مش نحنا طالعين عم تمروا علينا، لأننا نحنا عم تسألونا، نحنا المطالبين. على القليلة نحنا كنا عم ندعي من قبل حماقات الأسناد أنه بلاها ما تفتحوا حرب، بلا ما تفوتوا البلاد بحرب قبل ما توصلوا لكل هذه الرحلة الطويلة من الخسائر المذلة بكل معنى الكلمة.

الرد دايما على هكذا خطاب تضليلي وهكذا أسئلة عبارة عن مجمل أو شاملة لعديد من الأكاذيب هو شغلة ضرورية خاصة بعالم الإعلام مع كمية الإشاعات والضلال اللي عم نعيشه والأكاذيب. كلهم على منبر، كلهم على قده، نحن على قدنا، غيرنا بيرد على قده أكبر، غيرنا بيرد على قده أكبر، كل واحد بيسمع ناسه لحتى دايما يخليهم يفصلوا. لولا هذه الردود ما كانت الناس وعيت وما كانت الناس فائت وبطلت تصدق هيك شعارات وخطابات، لا بل صارت بتتنمر عليها وبتسخر منها. لولا هذا المنطق يلي كان عم يوضح للعالم انه هذا مجرد كذب، هذه أضاليل، هذا مجرد تحشيش لا أكثر ولا أقل، شعارات وانتصارات خشبية وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع. لولا هذا الخطاب اللي عم يحاول ينشر الوعي بظل نشر الجهل وثقافة التحشيش، أين كان لبنان اليوم لو ما في ناس بعد عم تسمع وبعد عم تستوعب وبعد عم تفيق من كمية الوهم يلي عيشتوها فيه؟ انتوا صارين ما كنتوا تروحوا تسألوا الدولة شو عملت؟ انتوا اللي لازم تنسألوا. نحن إذا في عتب على الدولة، في عتب على الدولة لأنه سمحت لكم تتغولوا فيها هالقد، لأنه خافت منكم وسمحت لكم وخوفا من سلاحكم تتمددوا هالقد وتسيطروا عليها وتحولوها إلى بلاد نامارقة غير شرعية. إذا في عتب على الدولة أنه سمحت لكم تبعتوا زعران على الدول العربية ومنها على سوريا لحتى تخربوا علاقتنا معها وما حاسبتكم. إحنا إذا في عتب على الدولة أنه بعدها متردد لغاية الآن بأنه تقوم بدورة بمهمة حصر السلاح وعم تضيع الفرصة تلو الأخرى لحديد ما بعدين يقطع الوقت ونندم على كل تلك الفرص. ولنذكر دايما أنه التاريخ لا ينصف المترددين، التاريخ دايما ينصف الناس التي لديها الجرأة لتنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة بالوقت المناسب. فهيدا إذا في عتب على الدولة، نعم في عتب علي من هالناحية هي، إنما أنتم بكن تطلعوا تسألوها، أنتم الذين في موضع المساءلة. ولو في عنا دولة حقيقية أنتم كنتم وراء قضبان السجون تحاكمون بالخيانة العظمى على ما ارتكبته أيديكم من جرائم فداء لدولة أجنبية. لا، وآخر الشيء بيقول لك، قال لك لا بقاء للبنان دون المقاومة. جعل عمره ما يبقى، جعل أمره ما يبقى، لك لا بقاء للبنان بوجودكم، لا بقاء للبنان دون حصرية السلاح، دون قرار الحرب والسلم بيد الدولة. ما في بلد طبيعي بيبقى وداخله في جيوش أقوى منه وداخله في عصابات وميليشيات تابعة لدول أخرى وتنفذ أجندتها وبتدمر البلد مرة بعد مرة كرمال أهداف خارجية وليس كرمال أهداف داخلية. هيك ساعتها ما بتبقى الدولة، وساعتها بيتعرض البلاد إلى مزيد من التقسيم وإلى مزيد من المهالك.

بعضهم بس زعيم العصابة قال لك الدولة عم تساعد المشروع الإسرائيلي. فعلا الدولة عم تساعده، والله ما حدا عم يساعده غيركم، غير أصحاب الفكر الضال المنحرف يلي دايما بيقدموا له عذر ورا عذر، بيقدموا له حجة ورا حجة لحتى يقوم بجرائمه وبعدوانه بشكل مستمر، وكأنه اتنينتهم متفقين على هدف واحد، تدمير بلادهم، تدمير الأوطان العربية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

0: هو اللافت من دايما من بعد كل هذه الخطابات قد ما صار بلا كاريزما وبلا شخصيه ما عاد حدا عم يرد من الدوله. كانت الدوله تطلع ترد بتغريده شيء لرئيس الحكومه بتصريح لرئيس الجمهوريه، هلا حتى هيدا صاروا مش عم يردوا عليه لانه صاروا معتبرينه مش حرزان. تخيل وصلنا لايام تغيب فيها كل وسائل الاعلام عن خطاب زعيم عصابه بهيك مناسبه، وما تنقل المناسبه الا فقط المنار والميادين ولا قناة عربية أو محلية نقلت. هاي بحد ذاتها بتعبر لك عن الدور والمكان اللي وصلتوا
1: يا أخوان. أي ساعة
0: وعلى الجميع مناصرين وغير مناصرين يفهموا تماما أنه لستم أنتم بموقع محاسبة الناس والدولة، أنتم يجب أن تكونوا بموقع من تحاسبون على ما ارتكبت أيديكم.

0: طاير
1: طاير طاير العادل طيرونا والكابتن طاير طاير.
2: مين طلع الدرجة؟ مين نزل عالدرجة؟ مين طلع عالدرجة ومين نزل عالدرجة؟ هيدي الدرجة البوجرجي. واجيكم بوجرجي. هز
3: يا بوجرجي روق، ما هي الدرجة حجار، إذا ما راح حدا عليها قطيعة شو صار؟
2: سكتي يا مجرجي أحسن ما أعملك فرجي.
3: ما زالك عم تحكي هيك؟ يقطع عمر هالدرجة.
2: عم بتسب الدرجة؟ روحي، لا أنا خارجك ولا أنت خارجي. يا رايتك خدت الطنبرجي. عم بتسب الدرجة؟ هبيك دوباره دوسه درجي. انا عارف ومتاكد انه بحسين اللي طلع ونزل وطلع ونزل وطلع عالدرجي. يا بحسين وينك وين؟ كانك رجال بتجي يا بحسين.
4: ليه؟ ليش عم تصرخ؟
2: قرب ضلك عندك. انا بدي اعرف ليش عم تمرق عالدرجي.
4: انت يا ابو جرجي امبارح ما مرقت بالعبارة اللي بخرجي
2: انا؟ انا كنت على حمارة صحت جيت بالعبارة.
4: لازم تبقى تتعلم ما تدوس العبارة بنو.
2: عم تكبر حكي؟
4: اوعى
2: بدك تقاتل؟
4: القاتل
2: قرب لك بالاول. انا مش رح اتعدى.
4: وانا مش رح اتعدى، بدي واحد يتعدى تتشوف شو بعمل لك فيه.
2: هلا مين بدنا نضرب؟
4: يلي بيتعدى علينا.
2: اذا حد لا تعدى علينا رقبته بنعصف له هي.
4: وينو؟
5: مين هو؟
4: يلي بيتعدى علينا.
5: ايه صحيح وينو؟
3: لو
5: كنت راح والله انكسر راسه.
3: لك لا لك لا بيقوم يقتلكم. ولك لا
2: يا مجرجي مشي الحجل. كرجي كرجي كرجي خلفي، اوعى تتفركشي بالدرجه يا مجرجي. كرجي
6: كرجي. صار وقت تغير الحمام وبدك كل شيء تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري

سنتر فرع أول طرابلس شارع أديشة بناية أديشة أكبر صالة عرض تحت الأرض وفرع تاني المينا شارع أديشة بجانب شركة أديشة 03-513-593 وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

إذا كان الانشغال بالعناوين الرئيسية الموجودة بالجدال اليومي والخبز اليومي بالبلاد من ناحية السلاح ومن ناحية الأمن والعدوان الإسرائيلي وانتظار الاجتماعات للدولة اللبنانية لتحديد مصير مستقبل الناس، وحتى إذا كان أيضا الاهتمام بالشأن المعيشي والتربوي والصحي هو ركائز أساسية سواء للبرنامج أو للإنسان، إنما تبقى القضايا الإنسانية الأخلاقية هي برضو معيار، وهي حائط صد أمام كثير من الهدم اللي عم يصير لهذا المجتمع، واللي كل يوم نسمع فيه أخبار يمكن لا نصدقها للوهلة الأولى أنها تجري داخل منازلنا أو داخل حاراتنا. تعايش الناس مع أخبار الاعتداءات المسلحة والسطو المسلح والسرقة والجرائم يلي عم تصير بشكل يومي، يلي تؤدي طبعا إلى كثير من الضحايا وكثير من المعتدى عليهم يلي صاروا موجودين ويعانوا من أزمات، سواء أزمات نفسية أو جسدية، لا يمنع الإضاءة عن الأسس الأخلاقية. ليش هذا التمهيد؟ لحتى سمعكم خبر من الأخبار يلي بتسمعوه وبتتصدموا، مثل ما بعتقد انصدم أي إنسان بعد عنده روح وبعد عنده أخلاق وبعد عنده ضمير بينصدم للأخبار اللي بتطلع من منازلنا. وبالفيديو كان يوم السبت القوى اللبنانية، قوى الأمن يعني، بعتقد فصيلة التحري، عم تحرر طفل وطفلة كيلو عم يعنفوا ما من قبل حدا غريب من أهلهم. الفيديو يلي انتشر يوم السبت على مواقع التواصل لهذا التحرير اللي صار من بعد ما الأهالي المنطقة بعتيك منطقة التبينة اشتكوا وقالوا انه في شيء عم بيصير غلط، فأتت القوى الأمنية لحتى تحرر الطفل والطفلة يلي بسن 12 و8 واللي كانوا عم يتعرضوا للتعذيب من أهلهم. الطفل كان مربوط بجنازير وعم يتعرض للضرب، والبنت كمان. والأضرب من هيك انه الام كانت عم توثق هذه الجرائم المنزلية العائلية يلي عم تصير وكأنه فخورة فيها. هل اعتدنا بالفن العربي وبالمسلسلات والأفلام انه مثلا تصير حوادث هاي من مرت اب، من بي غير والد يعني زوج أم، وحتى رغم هذه الاتهامات بعضهم بيكون هن أحن من الأب والأم الأساسية، إنما لما بتسمع هالخبرية وبتشوف الأطفال كيف طالعين بحماية قوى الأمن من بعد ما تعرضوا لكل تلك الانتهاكات بتقول يا لطيف يا لطيف لوين وصلنا. والله شيء لا يصدق. كل يوم صرت بمتابعة الأخبار بحكم أنه نحن مجبورين نتابع كل الأخبار لحتى نقدر نقدم هذا المحتوى اللي نقدمه بالبرنامج. تنصدم بكمية الأخبار اللي عم تطلع من الشوارع والمنازل والحارات يلي بتنم عن مدى الانحدار الأخلاقي يلي وصلنا له، وعن مدى الانحدار الديني والانحدار بالقيم والمسؤولية. يعني شو هلا واحد بيطلع بيقولك ما انت على طول بتقول انه رب ايه رب ولادكم، بس هاي التربية بكم. مين قال التربية بكم بالضرب بالقتل؟ مين قالك انه التربية السليمة هي باستخدام العنف والقوة؟ بعدين هيك بيكون الواحد ممكن ينكعله نكعة، يشد شعر، يشمطله دينة، هالقد بيكون التعنيف هذا المقبول. اما باقي ما تبقى هذا اللي عم نشوفه انه واحد شو هاللزة انه اب مثلا بي، هذا بي واحد رابط فلزة كبده وقاعد عم يعذبه بشكل مستمر ودوري، القصة مش مرة واحدة. او الام يلي مفترض هي تكون النبع الحنان والجناح الطيب، يعني اذا واحد بيشد التاني بيرخي، لا هي اخذ الدور عم تعذب البنت ورابطها وبرضه نفس الشيء. شو هالعائلة؟ شو ناطرين يطلع الاولاد بعدين؟ هل بيقول لك ليش المجتمع عم تتفشى فيه الجريمة؟ ليش المجتمع صاير عديم الأخلاق؟ لا تفضل ما شوف كل يوم تسمع الأخبار وتابعها وفصلها واربطها ببعض البعض بتعرف لوين وصلنا وكيف وصلنا لهون.

على فكرة القصة مش مختصرة طبعا، ما حدا يفكر عم صوب على المنطقة لا سمح الله، قالنا بتبيني بس انه هي صارت، هي صدفة بهالمنطقة. دايما بنقول اذا طلعت حادثة بمدينة معينة او بمنطقة معينة مش يعني عم الواحد عم يصوب على المدينة، ما هي بكون صار هونيك، بس عم نخبركم وين صار، انتو بتعرفوا من ليش شافت الفيديو. القصة لا تقتصر فقط على واقعنا، يعني ليست فقط جاي من الواقع اللبناني، لا لا، هي موجودة بكتير من البلاد العربية يلي مفترض انه هاي بلاد مسلمة وعندها دين وكذا، ونحن مجتمع متدين بطبيعتنا وبنادولك دايما بثقافة الدين والدفاع. اذا الواحد اهل اساسيات هيدي يلي مرتبطة بكل الاديات اللي هي اخلاقيات طبيعية للتربية السليمة صار في اذى، شو متوقع طلع من هذا المجتمع؟ شو بتوقع يطلع أصلا من الأجيال القادمة إذا هالقد صرنا عم نستبيح من حقوقها، حقوق الأطفال، حقوق الأطفال صرنا عم نعتدي على هنا؟ وهذا اللي يعلن إسا، ما يعلن أضرب بكتير وما خفي أعظم. يا ما في جرائم تحرش وجرائم اغتصاب عائلية بيتم التغطية عليها كرمال الستر والفضيحة. أكيد الإنسان اللي عنده ضمير وأخلاق بيسأل سؤال منطقي، إنه خيط شو الهدف؟ هيبقى بس هيك عد سؤال، إنه يا أخي شو الهدف؟ أنا مثلا بدي أربط ابني هيك بجنزير وأقعد أضربه وهو بعد عمره يدوب 11-12 سنة، أو بنتي عمرها 8 سنين، إنه شو الهدف؟ بتقلي والله إنه مريض نفسي. طب هو مريض نفسي كمان مريضة نفسي؟ طب وكيف هيك؟ وبعدين تكرار الجريمة مش مرة، إنه مرة ومرتين وثلاثة لغاية إنه ما نسمعوا من نصائح الأهل، قال المنطقة يعني بين اللي راحوا اشتكوا للقوى الأمنية إنه تعالوا شوفوا حل، تعالوا شوفوا حل هالمصيبة قبل ما يروحوا الأولاد لا سمح الله ينأذوا أكتر من هيك. وهودي الأولاد اللي بيكونوا تربوا بأطيلة هالسنوات بهالطريقة، كيف بدك ترجع تنتشلهم؟ وديش بدون علاج نفسي، وديش بدون يعني لحتى ينسوا كل هذه الفكرات، خاصة أنه الفيديوهات انتشرت وصورهم صارت معروفة واسمهم صارت معروفة، يعني الفضيحة صارت بجلاجل. ما بس بقى بدك تلحق على عذابات الأهل اللي كانوا عم يعملوها، كمان على لسان الناس الصليت يلي ما بيرحم. أي انهيار أخلاقي نحن عايشين فيه؟ يعني شو هالزمن الصعب اللي صرنا مستعدين أنه نتقبل هيك جرائم وهيك أخبار وهيك فيديوهات وتقطع عادي، بتحس أنه ما كانوا أي اهتمام. ما شفت لك مثلا شي حدا عمله تقرير جدي راح يبقى بحث عن الموضوع عن الأسباب؟ لا لا، أوكي بعرف أنه عندنا مواضيع أكتر أهمية نلقي عليها الضوء الإعلامي وهي مواضيع حساسة وجدلية بتجيب جمهور، بس برأيكم هيك موضوع مش أساسي؟ إذا بتشوف هالجرائم اللي صارت منتشرة بالمنازل، هالجرائم العائلية المنزلية يلي عم تتكرر بشكل دوري ومستمر، هل كمان مفترض نحن نطبع حالنا معها، نتأقلم معها، نتعود عليها ونقول خلص هيدا هو الوضع، ولا مفترض نسعى إلى العلاج قدر المستطاع، كل على طريقته وكل على قدر استطاعته؟

لم تصل مجتمعاتنا العربية والإسلامية بين مزدوجين إلى هذا المنحدر إلا لأنه نحن تغاضينا عن الأساسيات وعن القيم والمبادئ والمثل والأخلاقيات يلي مفترض أنه تتربى عليها الأسرة والعائلة، وصرنا ننتج جيل بعد جيل متحرر من كثير من الضوابط ومتحرر من الأخلاقيات، وصار بيتنافس على تقديم النموذج السيء بين السلاح المتفلت وبين الزعرنة والبلطجة والتشبيح وبين التعري واللحم الرخيص. صرنا عم ننتج هكذا أجيال لحتى بعدين ما يعود حدا يسأل لماذا وصلنا إلى هنا، لأنه طنشنا كل هالأسباب وصرنا عم نراكمة وصرنا عم نتأقلم معها بدل ما نحاول علاجها. كل واحد على طريقته، ما حدا بيقدر ياخد البطولة لوحده، إنما على القليلة الإضاءة عليها بشكل موضوعي. مخيف الخبرية، مخيف كان الفيديو وغير مقبول نهائيا يطلع من مجتمعاتنا، والسؤال اللي بيرجع بكرره انه بشو الدافع اللي بوصل بي وام انه يتعاملوا مع اولادهم بهالطريقة الوحشية.

من بعد الخطاب والكلمة الثابتة والمدوية التي ألقاها دولة رئيس الحكومة نواف سلام على منبر الأمم المتحدة والتي أعاد فيها التفكير بثوابت الدولة اللبنانية وبالقرارات اللي اتخذتها الحكومة من ناحية السيادة وحصر السلاح والفصل بين الدولة والدويلة بين الجيش الشرعي والقوى الشرعية والميليشيات التي تحاول خطف قرار البلاد، وهذا ما أغاظ فريق الحشاشين الذين اجتهدوا من خلال جحافل حشراتهم الإلكترونية لحتى يصبوا جام غضب على الكلمة والزيارة بشكل عام ويعملوا علي هجمة لن تنتهي لغاية اليوم. والمعيار صار واضح، طالما هؤلاء يصفون الزيارة بأن كانت فاشلة والكلمة كانت بلا معنى فمعناتها الزيارة كانت ناجحة والكلمة كانت كتير قوية. دايما شو بيقولوا هودي الجماعة؟ خد بالعكس، تعرف تماما المعيار بدك تحكم عليه، شو ما بيقولوا لك عنه منيح اعتبروا انه شيء سيء بالنسبة للبلاد والعباد، واللي بيقولوا عنه سيء معناتها هو شيء جميل جدا وإيجابي لمستقبل البلد. وكلما رأيت كمية الصياح والنباح ترتفع كل ما بتعرف أن الزهرة كانت ناجحة والكلمة كانت مفصلية وأساسية بعيدا عن الترند يلي أخدوه ليش ما سلم عليه ترامبو واللي بعدين رد عليهم بجملة واحدة قال له لن تنجحوا باصطياد أي سمكة من الماء العكروت العكر. وأهم لقطة وأهم نقطة هي كنا حكينا عنها يوم الجمعة، تثبيت كرسي لبنان على طاولة التفاوض بعد ما كان صحن يتم التناتش عليه على الطاولة، صافي لنا كرسي على الطاولة، وهيدا ما أغاظ جماعة الدويلة يلي بدهم يسلموا البلد وقراره لإيران. لمزيد من التوضيح اخترنا هذا المقال لحتى نقرأ لحضراتكم لليوم، وهو مقال زميلتنا جوزيفين ديب بموقع أساس ميديا.

تبدأ جوزيفين دي بمقالة: لم يكن أهم ما في صورة القمة المتعددة الأطراف في نيويورك أن يصافح الرئيس الأمريكي رئيس الحكومة نواف سلام أو يتجاوزه للحظات، الأهم أن سلام كان موجودا أصلا داخل الغرفة جالسا إلى طاولة ضمت ترامب وقادة ومسؤولين من دول الخليج وتركيا ومصر والأردن وسوريا والعراق، فيما كانت إيران وأمن المنطقة وخفض التصعيد تتصدر جدول النقاش. في لحظة صار فيها لبنان ملفا ثانويا على سلم الأولويات الأمريكية والدولية، لم يكن إدخاله إلى تلك الغرفة تفصيلا بروتوكوليا. المقعد لا يعني أن لبنان تحول فجأة إلى أولوية ولا أن قراره صار مسموعا بالقدر نفسه الذي تسمع فيه قرارات الدول الكبرى، لكنه يعني أنه لم يترك خارج الطاولة التي تناقش فوقها أزمات المنطقة، وأن رئيس الحكومة نجح في تأمين الحضور الضروري قبل البحث في القدرة على التأثير. كان السجال حول عدم مصافحة ترامب لسلام تافها، لا لأن البروتوكول يخلو دائما من الدلالات، بل لأن هذه الواقعة تحديدا لا تسع كل هذه الحمولة السياسية التي أسقطت عليها. صافح ترامب عددا من الحاضرين عند دخوله، ثم صافح الباقين لدى المغادرة. التقطت الكاميرا لحظة ناقصة وبنيت عليها رواية كاملة عن إهانة لبنان أو سقوط موقع رئيس الحكومة. حتى لو لم تحصل المصافحة لم اختصر المشهد بها. الدبلوماسية لا تقاس بحرارة الكف بل بمن يدخل الغرفة وما الذي يقوله فيها وما كيف كان قادرا على نقل ملف بلاده من الهامش إلى النقاش. تحويل فوان بروتوكولية إلى معيار لرحلة سمح بتجاهل السؤال الأهم: كيف وصل لبنان إلى اجتماع إقليمي ضيق رأسه ترامب؟ برنامج بهذه الكثافة لا يرتجل على هامش الجمعية العامة ولا ينجز بعد الوصول إلى مطار جون كينيدي، هو نتيجة تحضير واتصالات وقراءة دقيقة للحظة إقليمية، وهذا بحد ذاته جزء من النجاح الشخصي والسياسي لنواف سلام. تتابع جوزيفين ديب: نيويورك ليست محطة عابرة في سيرة سلام، فهو أمضى 10 أعوام سفيرا للبنان ومندوبا دائما له لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن مرتين خلال عضوية لبنان فيه، قبل أن ينتقل إلى محكمة العدل الدولية قاضيا ثم رئيسا لها. عاد هذه المرة إلى الممرات نفسها رئيسا للحكومة، لا ممثلا ينقل موقف الدولة بل مسؤول عن صياغته وتنفيذه والدفاع عن كلفته. ظهرت خبرته في شكل البرنامج ومضمونه كما في كلمته أمام الجمعية العامة التي ثبت فيها مواقف لبنان بوضوح ومن دون مواربة: الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات، بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، ورفض تحويل لبنان ساحة للصراعات الإقليمية. قال هذه المواقف بهدوء وثبات وثقة ومن دون خطاب مرتفع السقف أو لغة انفعالية، ومع الأمين العام للأمم المتحدة وضع ملف ما بعد اليونيفل على الطاولة مطالبا باستمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة يؤدي مهمات المراقبة والتواصل بالتوازي مع دعم انتشار الدولة في الجنوب، وطرح أيضا الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى العودة والتعافي في بلد لا يزال فيه مئات آلاف النازحين. الأكثر دلالة أن سلام لم يكتفي بحضور اجتماعات دعا إليها الآخرون، إلى جانب مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ترأس اجتماعا رفيع المستوى بعنوان ما بعد الأزمات، شارك فيه مسؤولين من البنك الدولي واليونيسف ودول ومؤسسات مانحة. قدم فيها لبنان أو قدم فيها لا بوصفه طالب مساعدة فقط، بل تجربة يمكن أن تبنى عليها مقاربة دولية
تمويل الإغاثة والعودة والتعافي بالتوازي، وتعزيز مؤسسات الدولة بدلاً من إنشاء منظومات موازية لها. هذه الزاوية تختصر فلسفة الرحلة، إعادة الدولة إلى مركز الدعم الدولي، وقد اقترنت بكلام مفوضية الاتحاد الأوروبي عن بدء صرف الدفعة الثانية وقيمتها 500 مليون أورو من الحزمة المخصصة للبنان. ليست النتيجة حلا للأزمة، لكنها تمنح الحضور مضموناً يتجاوز الصور.

نتابع بقراءة مقال جوزيفين ديب. باقي اللقاء مع الرئيس الإيراني الاختبار السياسي الأصعب، فبحضور وزيري الخارجية لم يذهب سلام إلى مجاملة طهران ولا إلى قطع الجسور معها. قال للرئيس الإيراني إن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، وإنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل، ودعا إلى فتح صفحة جديدة تقوم على علاقة من دولة إلى دولة واحترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل، ثم طلب من إيران ترشيح سفير جديد لها في لبنان. جمع سلام في كلامه بين مطلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات وبين بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. بذلك لم يقدم السيادة انتقائيا، لا احتلال إسرائيلي مقبول ولا قرار حرب وسلم خارج الدولة ولا علاقة مع إيران من بوابة تنظيم أو طائفة. لم تنتهي الرحلة بعد، انتقل سلام إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية ماركو روبيو والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، وهنا يبدأ الامتحان الأصعب، تحويل الحضور السياسي في نيويورك إلى ضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية مع ضمان مظلة دولية للجنوب وتمويل للتعافي ومسار اقتصادي مرتبط بإصلاحات قابلة للتنفيذ. بتختم جوزيفين ديب مقالة: لا ضرورة للمبالغة، وجود لبنان على الطاولة لا يعني أنه صار في صدارة القرار، وكثرة الاجتماعات لا توازي التزاما دوليا بالحل. نجح نواف سلام في نيويورك لأنه استخدم سيرته وخبرته وشبكة علاقاته لمصلحة موقع لبنان، ولأنه حمل إلى ترامب وغوتريش وبازا شوكيان وسائر من التقاهم المعادلة نفسها: انسحاب إسرائيل، دولة واحدة، سلاح واحد، قرار واحد، وعلاقات خارجية تقوم بين الدول في بلد اعتاد أن تصل وفوده إلى العالم حاملة رسائل لبنانية متناقضة. ولذلك لم يكن هذا الإنجاز شكليا، أما تثبيت النجاح السياسي فيبقى رهن ما سيعود به نواف سلام من واشنطن.

إضاءة مميزة صراحة من جوزيفين ديب بهالمقال على النجاحات الكتير الموجودة بالزيارة، بعيدا عن الترند التافه اللي تصدر في لبنان واللي حولوا من خلاله التصويب على الزيارة وعلى مقام رئاسة الحكومة ونسيوا كل هذه الإيجابيات التي تحدثت عنها، واللي بيبقى أهمها وجود لبنان على طاولة التفاوض بعد ما كان كل عمره مجرد صحن يتم التناتش عليه بين الدول من سيلتهمه أولاً.

بين الذكرى الثانية لاغتيال القاتل القتيل وبين الكلام الأكاذيب الذي باح به زعيم العصابة بالأمس والردود عليه وما بين زيارة رئيس الحكومة إلى نيويورك وبعدين إلى واشنطن بالإضافة إلى مواضيع وسجلات داخلية تنوعت الترندات على الساحة المحلية.

إذا أودعنا أول عنوانين جانبا بما أنه كان لنا نصيب بالحلقة، خلينا نروح على باقي العناوين ونقطف منها بعض المواقف والتصريحات والتغريدات بالفقرة الأخيرة لليوم، فقرة السوشيال ميديا. مثل ما خبرتكم، كان هناك فيلق من جحافل كتائب التحشيش الإلكتروني، الحشرات الإلكترونية، عم بتصوب على الخطاب والكلمة التي ألقاها باسم لبنان رئيس الحكومة نواف سلام، واللي بدأت بالهجمة مع بعض من ينتمون إلى الإعلام الممانع. مثلا عندك حسين علاق أو حسن، والله بغلبت بين حسن وحسين على طول، بالنهاية الحسن أخو الحسين، قال لك رئيس حكومة بتقطع الكهرباء عن الناس لأكثر من 21 ساعة يوميا وتجعل البلد رهينة سرطان التلوث الناتج عن مولدات الكهرباء الخاصة، سافر من بيروت إلى نيويورك ليتحدث عن تحديات الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي. أكيد هالهجمة يعني هي دليل على أن الزيارة كانت ناجحة، والخطاب كان يعبر عن موقف الدولة واللي هو فصل نفسه تماما عن حماقات الدويلة. إذا بلد تنقطع فيه الكهرباء ما بيسافر رئيس حكومته على الأمم المتحدة ويلقي كلمة لبنان ويقول له أنه لبنان عم بينادي بالدولة، ولا اللي زعجكم هو موضوع المنادات بحد ذاتها يا حسن؟ بعدين طمنا بعدهم عم يلحقوك المعلومات وزارع لك جهاز استخبارات بقفاه. هلا قلنا الحسن اخو الحسين، من العلاق الى العليقه، بوسينا علاق اللي هي كمان اعلاميه بالمنار يا بعدي، قال لم يأتي نواف سلام في كلمته أمام الأمم المتحدة على ذكر آلاف الأطفال والنساء الذين قتلتهم إسرائيل، ولا على الإبادة العمرانية والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الجنوب. لم يجد القاضي في كل ما ترتكبه إسرائيل ما يستدعي تسمية الجرائم بأسمائها. الخطاب يظهر الدرك والانحطاط الذي وصل إليه الرجل. رؤية بوسينة، رؤية بخليك بسينة، رؤية شوية بوسينة، علاقوا علاقوا. هيدا التغريدة عبارة عن انه انت ما سمعتي كلمة رئيس الحكومة، انت عطيت موقف فقط لانه عطتك الادارة الاشارة انه طلعي واجبي رئيس الحكومة، لانه رئيس الحكومة بنص كلمته كان عم يحكي عن العدوان الاسرائيلي وعن المطالبة باجندة لتنفيذ الانسحاب الاسرائيلي، فيبدو انك ما سمعتي بس نفذتي الاوامر. علقتي يا علاقة. زميلة سيدة النائب بالبرلمان اللبناني كان عامل تغريدة طويلة يعني عم ينتقد فيها الكلمة لرئيس الحكومة، بس أهم شيء عنوانها للكلمة، قال لك يا ضيعان البنزينات يلي صرفتهم الدولة على هيك سفرة. والله يا ضيعان الأكسجين اللي عم تتنفسوا يا زميل، والله لأنه هو مجرد مصروف على الفاضي عم تمنع النفس عن باقي العالم اللي بتستحقه، أنت ما بتستحقه والله. على فكرة الطيارة ما بتروح ببنزين، في وقود اسمه وقود للطيران يعني، بس انت جاهل شو بعمل لك. هلأ صاروا عم يتحسروا على البنزين والكهرباء وما بعرف ايه، بتتذكروا ايام لما كانوا هني مستلمين الدولة كلها على بعضها بحكوماتهم، يعني شو كانوا يطلعوا يقولوا على الكهرباء لما الناس تنتقد، لما هني وجماعاتهم البرتقالية شو كانوا يقولوا؟ يقولك هذا الحصار وهذا عقاب دولي وهيدي مؤامرة على البلد. كان بقى حصار، هلا ما عاد حصار، صار مسؤولية الحكومة طالما هني مش مسؤولين عنها. لحتى تعرفوا كمية الأضاليل يلي بنشروها، كيف ما بدهم بيركبوا الطربوش إذن الجر، وقت أيامهم كان هذا حصار، وهيدي أمريكا الله يهدها هي محاصرتنا ومين على الكهرباء. أما هلا لما في حكومة لا يمونون عليها فصار هذا تقصير من الحكومة، أما أيامه ما كان تقصير. بعيدا عن سلبية آراء جعدنجية الحشاشين، كان هناك رأي موضوعي من الصحفي والإعلامي إبراهيم فتفت صديقنا بقناة العربية والحدث، قال لك من سمع نواف سلام تذكر رفيق الحريري حين ألقى كلمة لبنان بالدورة 53 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 98، حين اعتبر الرئيس الحريري أنه لبنان عم بيواجه ظلم مزدوج، فهو بيتعرض من جهة لاعتداءات إسرائيلية مدمرة واحتلال جنوب لبنان
ومن جهة تانية يرى عجز العالم عن تطبيق القرارات الدولية يلي بتحفظ حقه وبتعزز سيادته. بلغ نواف سلام ما بلغه الحريري في الأمم المتحدة وأبلغ الرسالة ذاتها بفبات سياسي أعاد تموضع الدولة اللبنانية في مشهد يكرره التاريخ. هيك الناس المحترمة هيك بتقرأ وهيك بتكتب وهيك بتقدر انه تعطي رأيها بكلمة لبنان، اما الناس الحاقدين فطبيعي انه يلطموا وينوحوا وينبحوا.

بعتقد اخر شيء ممكن ناخده من عالم السوشيال ميديا لليوم هو كمان اضاءه على جو. واحد من الترندات الموجوده هو الرد اللي صار على كلام جبران باسيل الاخير بحق بيئه المقاوم يلي سماها مكحكحين مفلسين وكذا. اتاه الرد من نواف اخر هالمره, من نواف الموسوي يلي طلع بمقابله لحتى يقله فيها انه قليل حياه وقليل ادب وهيدا كلام سوقي, منعرفك من وقت كنت صغير ومن وقت كنت صفر عيب عليك. وقال ما حدا حب هالشخص بلبنان أبدا, كيف كان السيد يتحمله؟ قصده على نصر الله. هل سكت التيار البرتقالي؟ أبدا, جماعته طبعا فاحوا وبيحوا بسمومهم وطلع بيان رسمي من التيار قالك يفترض به على نواف الموسوي أنه يلتزم أولا حدود الأدب واللياقة لأنه يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين. الله يدب البلا ويبعد المصلحين. والله والله نحن حاطين صحن البشار وعادين عم نتفرج عليهم هن هيك يجمين على بعض جماعة تحارف مرم خايل يلي خرب لبنان.

كانوا ينظموا قصائد شعر ببعض. هلأ المصلحة افترقت واختلفت ظاهريا، إنما باطنيا بعدهم ماشيين على نفس السكة بحلف الأقلية. فيلا حموه أسا أكتر بشرفكم، خلينا نشوف هيك، افضحوا بعضكم البعض، ما شافون هنا عم يسرقوا، شافون هنا وعم يتقاسموا.

0: على عين مليتين
1: يفهم الطاير بيا.
0: هاي بيسان ما بيس بيس جديد بيس بيس بيسان ما باغين بتشبع بعض أغني بيومين محقق شي 5-6 ملايين مشاهدة. لا وجامعة بكلامة يعني على عيب مليتين فولكلور أردني على فولكلور سوري على كلام ديالي جزائري وشوية كلام مصري الله هيك منرضي الكل. يعني الغنية عبارة عن صحن تبولة مثلا في من كل الأصناف.

هلا من بين الترندات الصراحة في ترند سقط مني هذا كان لازم نحكي عنه، وهو أساسا عامل أزمة سياسية بين إيرلندا والكيان الغاصب بعد المباراة اللي صارت بين إيرلندا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية. هالمباراة يلي قبل ما تبلش شهدت كثير من السجلات وخلال المباراة وبعدها مستمرة لغاية الآن. بغض النظر عن النتيجة انه مسحوا فيهم الارض لمنتخب العدو الغاشم وفازوا عليهم 3-0، انما اساسا الايرلنديين ما كانوا ناويين يخوضوا المباراة، طبعا من باب التضامن مع الشعب الفلسطيني وضد حرب الابادة اللي عم تقوم فيها دولة الكيان. انما اخر شيء اضطروا بعد ما عملوا تصويت داخل انه يلعبوا المباراة خوفا من العقوبات الاوروبية اللي بدها تصير عليهم وتخسيروا مباراتين، فبدأوا المباراة لما انعزف النشيد الوطني لاسرائيل احنوا رؤوسهم وبنزلوا المباراة انه حاملين شارات سود وكانوا يعني عنيفين جدا مع منتخب العدو.

حتى مدربهم هامبر كان عم بيقول قبل اللقاء لما قالوا له انه معقوله كيف ما بدك تلعب مع اسرائيل، انا مش عم العب مع اسرائيل، احنا عم نلعب ضد اسرائيل، في فرق كتير كبير، نحن نازلين نربح عليهم ونربحهم. هيدا التضامن الايرلندي مع القضيه الفلسطينيه مع الشعب الفلسطيني مش شيء جديد، يعني معروفين من زمان، وهذا شيء سبب ازمه دبلوماسيه لدرجه انه يمكن استدعاء السفراء والبيانات اللي عم تطلع اعتراضيه، فكانت خطوه حلوه كتير معبره عن التضامن الانساني والاخلاقي مع قضيه بعيده عن التضامن السياسي. موقف انساني ضد جريمه الاباده التي يمارسها هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني. شفتوا مثلا هيك موقف الداعي علم عند العالم، هذا رياضة، مجرد موقف الداعي علم أهم بكتير من القنابل والسلاح والمبعرفة.

على كل مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم التنين بداية الأسبوع من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بعيد نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

صرنا مع وادين كلمة لقيت صرخات اللطم والصياح والنباح يرتفع، كلمة بتعرف انه في وجع، يعني الصوت العالي للصياح دليل على الوجع الكبير.

0: والله ملقت مسخرة قد مسخرة انه عصابة خارجة عن السلطة، خارجة عن اطار الحكم، جاي بدها تحاسب الدولة على شيء ما ارتكبته، بينما هي اللي مفترض انه تتحاسب.
1: يا حبيبي كان بعدك ما حدا ثاني، جرب لحظة ثانية، انا بعرف
0: هيدا من نكد الزمن. لذلك وجب دائما الرد على هكذا سرديات لوضع النقاط على الحروف.
1: لا عيونه حبيت ولا اي حدا ولا ما حسيت اكثر من حالي.
0: نعود ونلتقي في الغد ان شاء الله. دمتم بخير مع السعادة.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل ورائع.

0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
1: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
1: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
1: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
2: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.
3: Number one. May I have your attention, please?

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تلشي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام جام جام جام جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطي الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06 446 572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي، جبلنا معك كلنا معك كلنا معك كلنا معك كلنا معك كلنا معك كلنا معك كلنا معك كلنا معك كلنا معك كلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بنية الحلوة 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.
3: تريبولي اف ام، كلمات بلال يحيى.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع تلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمية على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: مع تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، طبات سوق العمل في بيئة آمنة، تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات لل إخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الابي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب دليفري بيوصل لعندك، وانت كمان نزلي تطبيق جوني وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك إمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا 03-957-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لا لا لا لا ده مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو، طرابلس إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: طرابلس
1: كول على طول.
0: تريبولي اف ام
1: كول على طول.
2: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: Yeah, this is my job and this is what I do.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي اف ام زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف لطابق كامل للبلايزر. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة؟ من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة

0: توصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
1: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، عالم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الاب سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الاصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والاناقة، كولكشن حصرية من اهم الاسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك اند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والاحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، اشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك، وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بالتن.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.